آمين. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى تحير قلوبنا من كل وسم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.